0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/ Arabic. بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

تأمل الرب لينا النهاردة من جامعة 10 عدد 10 آية بتقول: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للنجاح. نقولها تاني: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. أي كلمات صعبة شوية لكن خلينا نفسرها. الجزء الأول بيقول إن كل الحديد، يعني لو الحديد كل، يعني الحديد كل، يعني الحديد أصابه التلم. يعني أصابه التلم، يعني الحديد صار غير حاد، السكينة ما بتقطعش، المقص ما بيقصش، الفاس أو البلطة ما بتكسرش في الخشب. فمعنى كل الحديد يعني تعب الحديد، يعني الحديد بقى غير فعال، مش شارب، مش حاسم، مش حاد، مش نافع. فإيه اللي يحصل؟ يقول إن كل الحديد ولم يسنن هو حده. يعني يسنن حده؟ المفروض إن أول الحديد ما يكل، صاحب الحديد سواء كان الفلاح اللي بيضرب بالبلطة أو الفاس أو الست اللي بيستخدم سكين أو مقص، المفروض أول ما يكل الحديد يسنن حده. يعني يسنن حده، يعني يروح للراجل اللي بيسن الحديد، يديله السلاح اللي معاه أو الفاس أو البلطة أو أي كان، ويبدأ يسنه، يعني يجليه، يعني ينظفه من كم التلم والصدأ والجلخ اللي تراكم على طبقات السلاح اللي معاه. يقول بعدها كلمة غريبة: أما الحكمة فنافعة للإنجاح. ليه بيقول كده؟ لأنه بيقول إن كل الحديد ولم يسنن هو حده. ممكن الرجل اللي بيستخدم السلاح أو الست يعمل حاجة غريبة، يقول الكتاب فليزد القوة، يعني يزد القوة، بدل ما يروح يسن الحديد يضرب أكتر، يضرب أقوى، فيعتقد لما بيضرب أقوى السلاح يشتغل. هنا تحصل مشكلتين: السلاح مع الوقت هيتكسر في إيده، رقم اتنين لو السلاح قوي ما تكسرش، إيدي أنا اللي هتوجعني، إيد الراجل اللي ماسك السلاح أو الست اللي ماسك السكينة توجعها، لأنه عمال يضاعف القوة عشان يخلي السلاح بات وحاد. تعالوا بقى للتطبيق الروحي. التطبيق الروحي ببساطة إنه إحنا عاملين زي الحديد. إذا كان الحديد اللي هو معدن قوي ومعدن صلب بيكل وبيتعب، كان بيحرق، إحنا بيجي علينا وقت بنصاب بالتلم. يعني التلم روحيا؟ يعني الجفاف، يعني الكآبة، يعني اليبوسة، يعني النشاف. في خدمتنا، في حياتنا، في علاقتنا بنشعر إنه كل الحديد، ولا سيما لما بنعمل حاجات خلاص كل يوم كل يوم، شغل روتين كل يوم، حتى الخدمة روتين كل يوم، نفس المشاوير اللي بروحها، نفس الكلام اللي بنقوله، نفس الناس اللي بنقابلها. مرات اعتياد الأشياء بيصيبنا بالملل والكلل والتعب. وهنا بيقول كل الحديد. لو انت كليت، لو انت مليتي، لو شعر انه في طبقات من الصدأ النفسي والصدأ الروحي بدأت تتراكم على حياتك، ايه الحل؟ كيف هو السبيل للخروج من حالة الكلل؟ في حل صح وفي حل غلط. الحل الغلط اني ازود القوة. يعني ازود القوة يعني اكمل زي ما انا، أكمل في شغلي وأكمل في خدمتي وأكمل في السقية اللي بلف فيها وأكمل في الطحونة اللي أنا فيها وأكمل في علاقاتي، وخلاص أهو دنيا وماشية ويوم بيتقضي وخدمة وبتعدي وشغل وبيخلص، يعني خلاص أهو ماشية أهو ماشية. بس خد بالك وخدي بالك، كل ساعة بتعدي وكل يوم بتعدي في الوضع ده الصدى بيزيد والحديد بيتعب بزيادة والنفسية تتأثر أكتر. طيب الحل الصح؟ الحل الصح ثلاث حاجات. رقم واحد: عندما يكل الحديد لنرجع بتوبة قلبية. رقم اتنين: عندما يكل الحديد لندخل إلى المقادس الإلهية. رقم تلاتة: عندما يكل الحديد لننتظر المعية الإلهية. رقم واحد ونكمل وقت تاني: لنرجع بتوبة قلبية. أحيانا سبب الصدأ اللي بيكون في حياتنا بعدنا عن شخص الرب، ضعفنا، في ثعالب صغيرة دخلت حياتنا، أو في خطايا صغيرة عششت جوانا.
حد سأل نفسه قبل كده ايه اللي بيخلي الحديد بيصدي؟ الحديد اللي احنا سايبينه في الشارع او السكين حتى اللي في الدرج، ايه الحاجات اللي بتخلي اي حاجة بتصدي؟ اللي بيخلي الحاجة تصدي حاجتين، رقم واحد المية، رقم اتنين عوامل التعرية، ودول الاتنين اللي بيخلونا نصدي. المية البحر، المية المالحة بالتحديد، ودي ترمز للعالم، محبة العالم، خطية العالم، كل العالم ما بيدخل حياتنا، كل العالم ما بيملك فينا، كل ما بنتأثر بالعالم ده بيملانا بالصدى، بياخدنا بعيد عن الرب وبيخلينا فيه تراكمات من الصدى والاتكال والاحتماء بالعالم. الحاجة التانية عوامل التعرية، الشمس والريح والهواء اللي بره وكل حاجة بتخبط فينا متسابين، ملناش قاعدة ولا شركة ولا حماية عند رجلين الرب، وده اللي هنتكلم فيه إن شاء الرب بكرة، يعني كلية جلسة في المقادس تحميني من أي صدى من أي فتور. عشان كده بصلي من كل قلبي إنه أول خطوة عشان ربنا يرفع كل تلم وكل حالة من الكلل إني أكون أمين في حياتي الشخصية، إني أراجع حساباتي، إني أتوب عن كل ضعف، إني أتوب عن كل عدم أمانة، إني أتوب عن كل مرة أنا كسرت قلب الرب. دي بتكون أول لحظة وأول خطوة وأول فعلا فكرة من خلالها الله يبدأ يبارك حياتي من تاني ويشجعني من تاني ويقويني من تاني. أقول الآية مرة تانية ونكمل مع بعض بعدين. إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، يزد القوة الاختيار الغلط، أما الاختيار الصح، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. الاختيار الصح إني أرجع بتوبة قلبية، الاختيار الصح أدخل المقادس الإلهية، رقم ثلاثة أتمتع بأعظم وأروع معية. والرب معكم، أخوكم

خامساً، تأكد من سلامته. إن كان أحد ما يفكر في وضع حد لحياته، من المهم معرفة مدى جدية تفكيره بالأمر. يمكنك أن تطرح الأسئلة التالية: هل فكر بالانتحار؟ كيف وأين يخطط للانتحار؟ هل لديه الوسيلة لتنفيذ خطته؟ ما هو الدعم الذي يمكنه الحصول عليه للبقاء بأمان والحصول على المساعدة؟ كيف يمكنك مساعدته على الاعتماد على الروابط مع العائلة والأصدقاء والحيوانات الأليفة والمعتقدات الدينية وقوته الشخصية في التغلب على المشكلات؟ إن كنت قلقاً فعلاً، لا تترك هذا الشخص لوحده. تخلص من أي وسائل انتحار متوفرة بما فيها الأسلحة والأدوية والكحول ومخدرات أخرى، وحتى إمكانية استعمال السيارة. سادساً، قرر ماذا ينبغي أن تفعل. الآن وقد حصلت على هذه المعلومات، عليك أن تناقش معه الخطوات التي سوف تتخذها. قد تحتاج لطلب مساعدة الآخرين في إقناعه على الحصول على مساعدة المختصين، أو على الأقل الخطوات الأولى للحفاظ على حياته. من هؤلاء الأشخاص شركاء حياته أو الأهل أو الأصدقاء المقربون، لأنك حينما تتشارك هذه المعلومات معهم فإنك تضمن أن ينال الشخص المساعدة والدعم اللذين يحتاج إليهما. سابعاً، تصرف. اعمل على تشجيع هذا الشخص على الحصول على المساعدة من مجموعة من المتخصصين والأشخاص الذين يقدمون الدعم. يمكنك الحصول على المساعدة من خلال طبيب صحة عامة، مستشار أو عالم نفسي أو مساعد اجتماعي، مستشار المدرسة، قائد مجموعة الشباب، خدمة الطوارئ كالشرطة والإسعاف، خدمة الصحة العقلية، المركز الصحي الاجتماعي، الكاهن أو القس أو خادم الرعية، خدمة الاستشارة عبر الهاتف مثل خط لايف لاين أو مجموعة مساعدة الأولاد. حين يقرر الشخص من الذي يرغب بإطلاعه، ساعده على تحضير ما سيقوله له. أعرض عليه أن ترافقه إلى الموعد، وبعد انتهاء الموعد تأكد من أن يكون قد ناقش مسألة الانتحار، واسأله عن المساعدة التي عرضت عليه، وساعده على اتباع التوصيات. في بعض الحالات قد يرفض الشخص الحصول على المساعدة. صحيح أنه من المهم مساعدته على الحصول على مساعدة، ولكن لا تستطيع إرغامه على القبول بها. عليك أن تتأكد من أن الأشخاص المعنيين يدركون تماماً الوضع. لا تحمل المسؤولية هذه بمفردك. ثامناً، أطلب منه الوعود. غالباً ما تعاود أفكار الانتحار الشخص، وحين يحصل ذلك من المهم له أن يتمكن من طلب المساعدة وإخبار أحد. أطلب منه أن يعدك بالقيام بذلك لكي تتأكد من أنه سيقوم بذلك فعلاً. تاسعاً، اهتم بنفسك. إن كنت تساعد أحداً يفكر في الانتحار، ينبغي أن تهتم أنت أيضاً بنفسك. من الصعب والمهلك أن تقدم الدعم لأحدهم يفكر في الانتحار، خاصة على فترة مطولة. لا تفعل ذلك بمفردك.

بك. تحدث إلى شخص ما مثل صديق أو أحد أفراد العائلة أو أحد المتخصصين. عاشراً، استمر بالاهتمام به. لا تختفي الأفكار الانتحارية بسهولة دون أن تحدث تغيرات في الظروف الشخصية والحياتية للشخص المهدد بالانتحار، فقد تتغير أوضاعهم أو مشاعرهم حيال الأمر، أو قد يشعرون بدعم أكبر وبالقدرة على التعامل مع الأمر. وفي جميع الحالات من المهم جداً أن يستمر الاهتمام والرعاية المقدمة من العائلة والأصدقاء. لا تختفي الأفكار الانتحارية لوحدها بسهولة، فالشخص بحاجة إلى المساعدة من أجل تجاوز هذه الأفكار. إن مساعدتك له يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً. أين تجد المساعدة؟ في حالة الأزمات الطارئة، حين قد تكون حياة الشخص في خطر، اتصل بالشرطة على الرقم 000 أو اذهب إلى قسم الطوارئ في المستشفى المحلي.

0: وموضوع اليوم هو قيمة الحياة.
1: الحمد لله على السلامة يا نرمين.
2: الله يسلمك يا عماد. ايه امال فين تونت؟
1: ماما زي ما انت عارفاها لو لسه فاكرة، هي على طول في البلد جنب الارض والزرع.
2: على فكرة انا جاية اجازة قصيرة لمدة اسبوعين، عاوزة ابيع الارض وعاوزة اتفسح، عاوزة اعمل حاجات كتير، مش عاوزة اضيع ولا دقيقة.
1: لسه زي ما انت يا نرمين، كنت فاكر السنين والغربة هتغيرك.
2: انا فعلا اتغيرت، شايف لبسي؟ شوف شعري بقى لونه ايه؟ الغربة عرفتني قيمة الحياة كويس قوي، وبعرف أعيش يومي زي ما أنا عايزاه.
1: المهم دلوقتي تحبي تعملي إيه؟ أنا عندي كلية بكرة وبعدها أجازة.
2: يبقى النهاردة نقضيه هنا وبكرة نسافر سوا البلد.
1: اتفقنا. في أي مكان تحبي تروحي النهاردة؟
2: نفسي أروح الديسكو، نفسي أرقص وأغني وأشرب، أتمتع بالحياة.
1: أدينا يا ستي وصلنا للديسكو. تحبي أرجع أخدك الساعة كام؟
2: إيه ده؟ سوفاج، معقولة يا عماد حتسيبني؟ أنت لازم تيجي معايا.
1: أنا عمري ما دخلت الأماكن دي.
2: بس تعالى تعالى، حد يسيب بنت خاله اللي ما شافهاش بقاله 10 سنين؟
1: كلها مؤثرات وقتية، أصوات وموسيقى عالية، إضاءة، بيلعبوا بالناس لعب.
2: سميها زي ما تسميها، المهم بالنتيجة. مش إحنا مبسوطين؟
1: أنا أقدر أسميه مخدر مؤقت.
2: أنت بتفكر بطريقة شرقية، فأمريكا ده جزء من روتين حياتنا.
1: الحياة لها قيم ومعاني أسمى بكتير من الزار اللي إحنا فيه ده.
2: بقولك إيه، كفاية مناقشات ملهاش حل، إحنا جايين ننبسط. شوية يا عماد، سكة البلد مالها بقت طويلة قوي كده.
1: ما احنا بقينا في عهد السرعة. عموما خلاص احنا فضلنا 15 دقيقة بالظبط ونوصل. طب انا هسيبكم تتكلموا مع بعض وادخل اريح شوية.
2: لا يا عماد، قبل ما تريح نتكلم في موضوع الارض علشان نخلص.
3: مالها الارض يا بنتي؟
2: عاوزة بيعها.
3: ازاي؟ ده أبوك الله يرحمه مرضاش يسافر معاكم علشان الأرض، وفضل هنا ومات هنا.
2: وبعدين يا طنط، إيه الفايدة من الأرض؟ أنا ومامي عاوزين فلوس نصرف. ما عندكيش فكرة المصاريف شكلها إيه، والحياة قيمتها إننا نعيشها بالطول والعرض.
1: طب ما فكرتوش في الناس اللي عايشة من خير الأرض؟
2: إحنا مش مؤسسة اجتماعية، الدولة تهتم بيهم.
3: طيب يا بنتي خلينا نفكر، ننام دلوقتي ونكمل كلامنا بكرة.
1: ماما، نرمين، قوموا بسرعة، الأرض بتتهز، متهيالي في زلزال.
3: يا رب استر. نرمين،
2: إيه ده؟ أنا بحلم ولا إيه؟
3: يلا يا نرمين، إحنا مش بنحلم، إحنا في خطر.
1: إيه ده؟ الظهر البيت بيقع، يلا بسرعة.
2: الحقوني، لا مش عاوز أموت.
1: يلا يا نرمين، يلا بسرعة، حاسبي.
2: مش قادرة امشي يا طنط، عمري ما فكرت في لحظات زي دي.
3: الحمد لله يا بنتي، ربنا ستر وجات على قد رجلك.
1: اشكري ربنا يا نرمين انها جات على قد كده. ناس كتير ماتوا في الزلزال وبيوتهم اتهدمت في لحظة.
2: طول عمري بفكر ان قيمة الحياة في الفسح، في الفلوس.
1: دي كلها شموع المتعة الوقتية وعلى طول بتطفي.
3: الحياة قيمتها بقيمة الهدف اللي احنا بنعيش ليه.
2: انا ابتديت احس اني فاهمة الحياة غلط، يا ريت تساعدوني إني أفهم إيه هي قيمة الحياة.

أتغير؟ أيوة لازم أتغير، بس مش عارف أعمل إيه. اللي أنا عايز أعمله مش بعرف أعمله، واللي بكرهه مش قادر أبطل أعمله. الصح اللي أنا عايز أعيشه مش عارف أعيشه، والشر اللي أنا مش عايزه مش قادر أبطله. إزاي أتغير؟ إزاي أبطل اللي بحبه حتى لو عارف إنه غلط؟ صعب أعيش الحرب دي. لازم تحصل حاجة، حاجة تخليني أكره الخطية وأحب الوصية. إمتى تحصل المعجزة؟ إمتى هتغير؟ لأ كفاية، أنا مش هستنى حاجة تحصل. كرهت ضعفي زي ما أنا، هجيلك بس هطلب منك اديني قلب جديد، قلب يحب اللي انت بتحبه ويكره اللي انت بتكرهه، ويشوف الكون بعينيك، يحس بقلبك ويقول للشر لأ.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء، والرب معكم.

0: 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفياً، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
3: ZZZ 92.3 FM.
4: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة ريتي بلزات والبرنامج المصري. بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 ل 3 بعد الدور، يوم الأربعاء من 4 ل 5 بعد الدور، يوم الخميس من 9 ل 10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. الحب هو أن تحتاج إلى شخص واحد في كل هذه الدنيا. لا شيء يجعل الحب رخيصا إلا كثرة الكلام عنه. عالم الآثار هو أحسن الأزواج، فكلما تقدمت زوجته في السن زادت قيمتها عنده. الحب يشعل كل المشاعر إلا الملل. الزواج دويتو، واحد يصفق والثاني يرقص، وأحد يبكي والثاني يلتم. أنت لا تستطيع أن تغير اتجاه الريح، ولكن تستطيع أن تغير شراع السفينة. من لا يحب إلا نفسه فعلمه ضيق جدا. الكافيين في اللبن مثل وغز الضمير، كلهما يطير النوم من العين. شجاع من يجاهر برأيه في الناس، ولكن لا صديق له.

مع المسيح ذاك أفضل جدا. بتسليم كامل لإرادة الله الذي شاء واسترد وجعته الغالية لعرش النعمة الإلهية، ركضت على رجاء القيامة السيدة مريم جرجس زوجة المرحوم سعيد جرجس، وهي والدة السيد جوزيف جرجس زوج السيدة جيهان جرجس ووالدة كارولين جرجس، وجدة كل من جوشوا وجيد وماديسون ولوك. وسوف تقام مراسم صلاة الجنازة على روحها الطاهرة يوم الخميس القادم الموافق 30 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة 11:30 صباحا بكنيسة Our Lady of Lebanon Church، والكائنة على العنوان التالي 230 Normanby Avenue Thornbury. وسوف تتم مراسم الدفن بمدافن العائلة بفوكنر. إن عشنا فللمسيح وإن متنا فللمسيح، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. والأسرة تقدم امتنانها وشكرها الجزيل لكل من تقدم وسندها في فقيدتهم الغالية مريم جرجس الزوجة والأم والجدة والشقيقة والصديقة. الراحة الأبدية أعطيها يا رب، ونورك الأزلي فليجيء لها. أسرة البرنامج المصري مذيعين ومذيعات وأعضاء لجنة يتقدمون بخالص العزاء لجميع أفراد العائلة، وتخص بالذكر الأبناء جوزيف وجيهان والابنة كارولين معددي البرنامج المصري، رجينا من الله أن يضعها في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

يا عذراء يا أمي، ده حبك في دمي. أقول بعدها يا عزيز المستمع، لا تنسوا صيام السيدة العذراء مريم، سيبدأ من يوم 1 أغسطس حتى 15 أغسطس بالنسبة للطوائف التابعة للتقويم الغربي وطائفة الروم الأرثوذكس كذلك، فلا تنسوا ذلك.

92.3 FM البرنامج المصري. عزيزي المستمع، النهاردة 28 يوليو، أول مبارح كان 26 يوليو، تنازل الملك فاروق عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني 1952.

إلى إيطاليا بعد ثورة 23 يوليو. النهاردة هنكلمكم عن المحروسة. أعيدت تسميته رسميا لفترة من الوقت باسم الحرية. هو يخت ضخم يعمل حاليا بمثابة يخت رئاسي في مصر، وقبل ذلك كان يختا ملكيا في البلاد. بناؤه عام 1863 أمر الخديوي إسماعيل والي مصر ببناء اليخت، وفي شهر إبريل عام 1865 تمت بناؤه شركة سامودا والتي يقع مقرها في لندن عاصمة بريطانيا، وأبحر اليخت لأول مرة في شهر أغسطس 1865 من ميناء لندن على ضفاف نهر التايمز الإنجليزي إلى ميناء الإسكندرية المصري. أبعاد اليخت ووقت بنائه: الطول 411 قدما والعرض 42 قدما والحمولة 3417 طنا. محرك بخاري يعمل بوقود فحم حجري، يعمل بنظام الطارات الجانبية بسرعة حوالي 16 عقدة في الساعة، وكان يزينه مدخنتان علاوة على 8 مدافع من طراز أرمسترونغ للحماية من أي إغارة بحرية. أهم رحلاته في عام 1867 استخدم اليخت في نقل الحملة المرسلة لإخماد الثورة بكريت. عام 1868 أبحر به الخديوي إسماعيل لحضور المعارض المقامة بباريس. عام 1869 أبحر به الخديوي إسماعيل لميناء مارسيليا الفرنسي لدعوة ملوك وأمراء أوروبا لحضور الحفل العالمي لافتتاح قناة السويس. عام 1869 كان اليخت أول من عبر عند افتتاح قناة السويس، وكان يقل لفيف من ملوك وأمراء أوروبا مثل أمير وأميرة هولندا ولي عهد ألمانيا الأمير فريدريك، الإمبراطورة يوجيني إمبراطورة فرنسا، وإمبراطور النمسا فرانسوا جوزيف. عام 1879 أبحر به الخديوي إسماعيل باشا بعد عزله عن حكم مصر بواسطة ابنه الخديوي توفيق باشا إلى ميناء نابولي في إيطاليا. عام 1899 أبحر اليخت من الإسكندرية إلى بورسعيد للاحتفال بإزاحة الستار عن تمثال دوليسيبس. عام 1914 أبحر اليخت مقيلا الخديوي عباس حلمي الثاني إلى منفاه بالأستانة بتركيا. عام 1939 جاء على متنه محمد رضا بهلاوي شاه إيران الراحل وهو متوجها إلى مصر لعقد قرانه على الأميرة فوزية شقيقة جلالة الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان. 1946 أبحر اليخت بأمر من جلاله الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان إلى ميناء جدة ليبحر على متنه جلالة الملك عبد العزيز آل سعود ملك السعودية إلى ميناء بور فؤاد المصري في زيارته لمصر بتاريخ 6 يناير 1946 حيث عاد به اليخت إلى ميناء جدة في 25 يناير بعد انتهاء زيارة جلالته لمصر. 26 يوليو عام 1959 غادر به جلالة الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان إلى منفاه الاختياري وفي إيطاليا بعد تنازله عن عرش مصر والسودان بعد قيام حركة الجيش المصري في 23 يوليو 52، وكان جلالته ينوي الاحتفاظ به معه إلى أن طلبه قوبل بالرفض من السلطات المصرية وقتها. في عام 2015 أبحر اليخت مقيلا الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح قناة السويس الجديدة. هنطلع فاصل ونرجع نواصل فقرة المحروسة.

92.3 FM البرنامج المصري، وبنرجعنا تاني نستكمل فقرة المحروسة. أهم التعديلات التي طرأت على تصميم وشكل اليخت عام 1879: زيادة طول اليخت إلى 40 قدما. عام 1894 تم تغيير الغلايات الخاصة به. عام 1905 عدل الشكل الخارجي، حيث تم نزع نظام الطارات الجانبية لتحل محلها نظام الرفاصات، وزود بتوربينات بخارية حديثة. عام 1912 زود بوسيلة اتصال وهي التلغراف. عام 1919 غيروا نظام الوقود من وقود الفحم إلى وقود المازوت، وعليه تم إطالة هيكل اليخت 27 قدما من جهة المؤخرة. شارك اليخت في الافتتاح الثاني لقناة السويس في يونيو 75، إبان حرب أكتوبر 1973، وعلى متنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات. في عام 1976 أبحر اليخت مسافة 127 ألف ميل بحري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفال بالعيد رقم 200 لاستقلال أمريكا. في عام 2015 بالتحديد في 4 أغسطس 2015 أبحر اليخت من ميناء الإسكندرية إلى قناة السويس الجديدة، ذلك بعد إجراء له عمليات صيانة شاملة استعداداً لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015. كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمراء وملوك ورؤساء الدول على يخت باعتباره اقتناء بحري أثري في حفل افتتاح قناة السويس الثالث. التصميم اليخت بيتكون اليخت المحروسة من 5 طوابق، وهم: الطابق السفلي يضم الماكينات والغلايات، والطابق الرئيسي غرف الجلوس والمطابخ والمخازن، والجناح الشتوي والقاعة الفرعونية إضافة إلى جناح الأمراء والأميرات. الطابق العلوي الأول يضم مقدمة اليخت وصالة الطعام وصالة التدخين، والطابق العلوي الثاني سطح المدفعية، الحديقة الشتوية والصيفية، الجناح الصيفي والصالة الزرقاء. الطابق العلوي الثالث الممشى والعائمات، واحتوى اليخت على 4 مصاعد، منها المصعد الخاص بالجناح الخصوصي وجراج خاص بسيارة جلالة الملك ذات اللون الأحمر الملكي. مكان رسو الحالي استخدم اليخت المحروسة زمنا في تدريب القوات البحرية المصرية بعد عام 1952، واستخدمه كل من الرئيس جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، وهو الوقت حاليا قبالة شاطئ قصر راس التين الملكي بمدينة الإسكندرية، حيث عدل اسم اليخت رسميا من قبل الحكومة المصرية بعد عام 52 إلى اسم يخت الحرية، إلا أنه لا يزال يذكر من الناحية الواقعية والشعبية باسمه الملكي القديم يخت المحروسة. ودي كانت قصة يخت المحروسة.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع هذه المعلومة الجميلة، من المعروف لدى الكثيرين أهمية بذرة حبة البركة البلاك سيد في علاج العديد من الأمراض. أخصائي السمنة والنحافة بيوضح أهم الأمراض التي يساعد في علاجها زيت بذرة حبة البركة، وهي يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع. وقد أثبتت العديد من الأبحاث عن أن زيت حبة البركة يساعد في خفض مستويات ضغط الدم بصورة كبيرة، ويمكن تناوله بإضافة معلقة واحدة منه إلى كوب من الماء صباحا قبل وجبة الإفطار. 2، بيدعم جهاز المناعة، حيث يساعد على تعزيز دور جهاز المناعة في مكافحة العديد من الجراثيم والميكروبات التي قد تهاجم الجسم. 3، تحسين عمل الجهاز التنفسي، حيث يساعد مرضى الربو والسعال على تجاوز الأزمات التنفسية، ويستخدم من خلال إضافة معلقتين من زيت حبة البركة إلى الماء المغلي واستنشاق الأبخرة الناتجة عنه. 4، علاج حالات الإسهال والقيء، ويساعد زيت حبة البركة على تنظيم عمل الإمعاء وعلاج مشاكل المعدة، وبالتالي فهو يفيد في التخلص من حالات القيء والإسهال الشديد. بس عندنا نصيحة بتقول لكم، لا أحد يستطيع أن ينكر فوائد الحبة السوداء، ولكن قبل استخدامها عليك بالذهاب إلى الطبيب والتعرف على الجرعة التي يمكن تناولها، وأيضا معرفة المدة التي يجب أن تتوقف عندها. ويجب أن تعرف أن المنتجات الطبيعية على الرغم من أنها طبيعية فهي ليست آمنة دائما. Take care always، واسأل طبيبك قبل ما تستعملها.

ناتشي 2.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد بعنوان الوردة المغرورة. يحكى أنه في أحد الأيام عاشت وردة جميلة في وسط صحراء قاحلة. كانت الوردة فخورة بنفسها كثيرا ومعتزة بجمالها، لكن أمرا واحدا كان يزعجها إلا وهو وجود صبارة قبيحة بجانبها. في كل يوم كانت الوردة تشتم الصبارة وتعايرها بقبحها وبشعة مظهرها، في حين لم تفتح الصبارة شفتها وكانت تلتزم الصمت والهدوء. حاولت النباتات الأخرى تقديم النصح للوردة وإعادتها إلى صوابها، لكن بلا جدوى. وهكذا حتى حل الصيف واشتدت الحرارة والجفاف، فبدأت الوردة تذبل وجفت أوراقها وفقدت ألوانها الزاهية النضرة. نظرت الوردة إلى جارتها الصبارة ورأت حينها طائرا يدنو منها ويدس منقاره فيها ليشرب بعضا من الماء المخزن فيها. وعلى الرغم من خجلها الشديد من نفسها، طلبت الوردة من الصبارة أن تعطيها بعض الماء لتروي عطشها، فوافقت الصبارة في الحال وساعدت جارتها على الصمود والنجاة في هذا الحر والجفاف الشديدين. العبرة المستفادة من هذه القصة عزيزي المستمع: إياك والحكم على الآخرين من مظهرهم، فأنت لا تدري متى قد تحتاج لعونهم.

92.3 FM البرنامج المصري. من روائع الفكر ونزار قباني. نزار بيقول: في هذه الأيام لا جار للجار ولا الصديق وقت الضيق ولا الأقربون أولى بالمعروف، كلهم مصالح.

وأقصى ما كتب نزار قباني قال: أضاف أخاف أن أحبك جدا فأفقدك ثم أتألم، وأخاف أيضا أن لا أحبك فتضيع فرصة الحب فأندم. أخبرني كيف أحبك بلا ألم، وكيف لا أحبك بلا ندم. كن حذرا بما تسمعه عن المرأة، فالإشاعات تأتي من رجل عاجز عن امتلاكها أو امرأة عاجزت عن منافستها. أخاف أن أحادثك بكثرة فتمل مني، وأخاف أن أصمت فتظن أن قلبي لم يعد يهتم بك.

من لا يسأل عنك لا تسأل عنه. المحبة جميلة ولكن عزة النفس أجمل. برضو من نزار بيقول: لا تتألم لمن تغيروا عليك، فقد تغيروا لأنك أشبعتهم معزة واهتمام حتى اكتفوا.

وبرضو نزار بيقول لا تعاتب إنسان لا يسأل عليك، بل عاتب نفسك لأنك تفكر فيه.

عزيزي المستمع، قبل ما نختم عايز أفكرك ب 17 سوري ب 11 أغسطس اللي هو اليوم السنسوس التعداد هيكون، فخلي بالك ورد على الأسئلة بصراحة. وبعدين عايز أفكرك كمان بصيام العذراء مريم اللي هو هيبتدي بعد بكرة يوم 1 أغسطس من 1 أغسطس ل 15. بالنسبة للطوائف الغربية التابعة للتقويم الغربي والروم الأرثوذكس كذلك، فكل سنة وانتم طيبين. مع أغنية عبد الحليم حافظ خليك معايا بننهي برنامج النهاردة. لا تنسوا لقاءنا القادم إن شاء الله غدا من الساعة 4 لـ 5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe. Keep listening and keep always smiling. From Corinne, have a good afternoon.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورتغنا بعشينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورتخو يتيتي أنا بوزخو ثريتو بزيد حرارية تبع محريرة زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي أستراليا بعد ملبن مقالب انتا كل سلاسة صلاة بعلي شيشتا بي إلا وحرسا ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج دخوزان زخانسا تريب بزيد ويب سايت بي www.threetbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقات
1: أورتن نبي سنهوجي من ناجح مترالي تخصص هاي تلسم هيك زنام زحتين حرت أحد حمستي حز زحتين كوشيش تين ترجع بحق زحتين حرت أحد حمستي حز زحتين كوشيش تين تا يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حرارة تبان تا أي راع خالم لايف زكية كلنو تلسم هيك زنابي مدول ما أي راع خوم مستفر كاخو من ناجح متقبل بورين تنا
0: Azok sam kurenti mutak sinyam HARA3GPZ@hotmail.com bi matra hit farakal. Khaka shu tasma tashale mehrachuwa natuwa krima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamin.
1: Yiti tanu bezal khusri triple zed harariyay tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: برنامج زنا ونيق لازنا زالله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب.

0: houses started to be evacuated. And that was kind of a first warning flag. And then as the smoke came in and sort of ash was falling on us when we were out for dinner, you know, you
1: realize. نيزينيوم الله لبيتي وكتبنا التاشيمة بحرزوم زي ميت بابيت أرحو بيزيت ألا لقويتا قدر متبي جوا سورة الجمعة به قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم بايما أتوكينا يموت متسكو بوزاخو كل خولي مديج لخوليت حل بايما رحمة السبدي حزيتا قويتا أتي وقينا إحريزو مت أحد سلمي كاروميل أفضل الخلق محمد صلاة وسلامة ينبربيوة وسو والدي جمي لي قوفتا زيتايو أنبياء جمي بقويتا ذات أونيو مزي ملحيو رسول زنيليم الكرام قويتا مقدر ما تبيه جوا زودة ديو ما زي ملحيو حبيب زو محمد صلاة وسلامة ينبربيوة سورة الزمر ب ساستان آية ب قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون بايما يفرول يوقزال قويتا قدر متبه جوا زود ديوما سمزو بح زيت أمدي محمد يموت سالونتو كل زم يموت سالونتو التوك أيو موت زيكرين تا يزخان ساعة زيك إرموت ليت أباي تيم واجب زينيان تا رسول زينيام زيتون صلاة وسلامة ينبربيوة أكياس الناس أكثرهم استعدادا للموت بايوما التوقنا أكلي لوزال قافي متبحر ينفازال سنك إزو تبياش سالين تبايو يزوم الدنيا تبئيسال إما يموت خيرات وموشا يبس حزالين تبايو إحريزو متزلتي حيرقة بيدي جيزال داقو بي كتفيل زال زودة دوا زولة دو بحيلاي زال حق انتا يزخانة سا مؤمن كل سام متو كتف كلاشا روح زو تبياشي تخيشال روح زو من عاشخوا من التاشخوا بايتي ما حساب ياشي تخيشال توبتو موشا وكلا بزحنا خيراتو متالف يتخيشال أزوكو تزوم متلا يحيج أوسو تبيك استازو إحريزو مؤمن الدنيا بإسالي بوردي با بلا آج بي صبري موش بي الله ده بي أوركو تقدير ثوابو يرخبال رحمسو قدير زي تقويتام قدر متى بي جوا قرآن بين باية ما تيوك إنا قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يبوردي بي ولا آج بي صبري وزد أونياج لي الله قدر ما تبيه جوا أوركو تا أجري بستيحل إحريزو مؤمن درجزو الله دبي مت أونيزو صبري زو تون كتبين تا أزو كتزوم صبري وياشو بوم ششتين آج بين تا أحد زو الله طاع موش بي صبري موشان تا يزوم الله فرض زاش بينا شئياج جمعهم زي مربي وكتبي التاي مبورة دينتا مثال زولي حمستي وقتي فرضي سلاتاتو زي مربي وكتبي وقتي زومك اي رحمة مسجد بايتينتا ألا يذكروا الله فرضي خان بيخو زي شئياج جمعهم قويت زي مربي وكتبي التاي مبورة بي متندا انتا يأين بزتندا أقافي الله طاع موشا بي سبري زد أوني يخنال قد تاني زم الله حرام انتا أتوشو تخترو بو زاي وجمئ بي روحو مقوجا بي سبري موشا يخنال إحريزو روحو دلحي زتوشكو تمختر شئشتي صبري وياشو بو أينات بي زيك زوم زيت أبك زون تا سبب زوم روحتو دازات روحو يقوم سيزال الدنيا زي وار تستي زي لي متجزع بي تستي ومرخب تخشات شيطانهم أسوال ديو وكوش وكواتيش بايتي بي حرام دي تشيء يا شو يا شي بيكو فحل يدقو ما مسيلة حل زماجة الله فرتو زك أدمانتا صبري وزت أونيما روح زو تخشا بيزا روحك إيه لما يرخبال زي مريو بي صبريو مت أونيا بحثتنا دا أقافي أورو يرخ بزالين تا صبريو ياشوبو أينات بشيش تاني زوم الدنيت بإسالنا يبور دي بنبلا آتش بي صبريو موشان تا إحريزو الدنيا بيبور دي بلا آتش ما بين بأحد زو يود دو موت بيزيت لايو سا يبور دي بلا زخانة سا صبريو أوركوت مت أونيا يدخشال أوركوت زوم ندين ندي بلاء دو زيبورة دساء غويتا لمت نداء بي أوركوت سبري متعوني يتخشال رسول دنيام زيتعوني صلاة وسلامتي انبربايوا الإمام البخاري وإمام مسلم ورزاشو حديث بي قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى بايو ماتي وكنا أوركوت سبري متعوني ندين ندي بلاء زو زدي جسانتا و الله يوافقنا ينتاما الله فرتو يقدموما يفرو جمئ بي يسلتو غافياش سويننا صبري ويتونيما يخشو جمئ يرخبو ملح غافياش سويشنا إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

منار الهدى مجلة خيري باي وكل ما يقلال أبواء حي سنبي دواء ياشلو نكتا متحيبر فيسبوك ورا منتا ولكنخ الناج نقدمي ما الله واجبات زاشا بينا صلاة صوما زمسا سلاشو أتاي نبول ديننا الله فرطو مقدم صبري ومطونيا أوركو زيتونيا أنت يلي ما يتخيط لال قلبي زو تبك ذات سمتبح صبري وزيتونيا ذاتو نقل لخو درر زي بورد بيوما حكيم قر زديجو لجيو زي مقدد كفل بي أو انت أوبريشن كفل بي متفاقد لي حكيم ديجا حكيم مقدد كفل إما يبو ينتازا لجي أوزو من لك الحباخي بايما أو باي بيو لجي حياة سخطر بحلوة يسمى خميلي بايو حكيم فرقجتي آراء ايوما أو صبري أوش بايو آنم دلاغ ايو أكم لاخوا الله بتوكل أوش ما لجي خالي دواء أوش بايو لجي زو زنت بيو آوم لجي خطر بي نبري قرا سمن إساخي بايو حكيم أو حدق ايوما ترك امتباح مقدد كفل بوا كؤس آلي ينتازا لجيو تجاجلا إساشيو بحر حكيم وطاما ينقوري زنارا آو كل شئيم أمام بتبورد بايو آو إما يسين نزو حكيم الله لحمد يقبا لجيخ أمان انت فدمتي أتحيب رخاخ ألاي بلما حلنوا بايو ما زلق أنا بيليتا مقدد كفل بزوتتي حكيم بح زنارتي دلاجيتو لجي أوزو هو من أين أصبي إكالتزا الحكيم انتابعي الزيم حكيم لجيزو مكينة مدقاجة بموتة ما مليت أزو النارة لجي خاو مقدد كفل زديجو ساعة قرقبا لجي خالي يتخيش عزالو زبور دساعة لجيزو مكبرو مدقاجة لي تبالل مليت أباتما إيمتا سبحان الله قلبي زوت بكسات زي سيني بجيح انتاوا يكين إما يخونو عيسين

آخر بهم أور موشا يزالو أتخيط لخ نراوا نسمع زانا كتبه على إزولة أور ياشتال زنا كسبه وقت انتا نادر انتا قلت بحفي لما أسوء قدقار ياشتال زمان زينيبه زيترخبا خنتي به أحد أبايو تاريخ زيو نتخيط لخو أبوي سيو فيز بي أنا تييوما غار غباو مشتي زيو أحد قرموا أجوا ميتون بلاي أبوش سيو لي كلو يتخيش يزالو ياشو النارو صبر بح قويتا رادي خمبيو نيت بي أبوش سيو زك زك ياشو يوما تس ياشو يزالو يتفاقد يوحل أبوش سيو نتو زيو زي حوبو خانما أما تاش لليتا هي إدوتهم حرم زلايا يبه أبوج زيوله يتخيش يزالوا والداش سيوا قار زيوله يتخيش جمئو صبر بح مطور بياشالو والداش سيو ما بين بأحزو قدير أسو نتبح تأبزيو ترأيو ما عاوزو قدير أسو آتو يتفاق دبويو ما ينبريو التاي موسى ديما جال بايما تحيرقيو الزود به نتو زيو متفاقد ليم محن زيو زيتايو اسو آشن تايوا الزود يما جال بايايو آيزوم أبلو ما الله رادي يخم بنيو مفاجلي آنت اتفاقد ايو حخبايو لجي كوداي الله لي زايو مزاشو ينبري زالين تبايو أبوش زيو بي نتو كل تقراغ بوا كل زرف بيو ما بين به والدايسيو حكيم قار يسبيو حل هيو الدوج أزدو سعام أبوش يوبح حكيم قار به ينبرالو إلا آوا يما جيوما قار يقابو كيسي ميتاك ديو به يتلايو يوميل أبوش يو منيت كباج تعب زاشي سعام هيو الدوج ميتاك ديو به يتقيبالو ما صالحات كيسة ديو يمديو حل فيز ببجيح تنكي حلف زاشما أوركت صبري بجيح زنار نتو يمديو حل يي أين بيمت إسالو أحد أيامم قرموم زلايو بي قلت زيو بي زي سبتو النارو أياماتم ليتا وحراتوا أمتاتم تختاتلو وقت دي جما أيام زيو خانما أبوش زيو موتو تفت زيو أوركت بجيح النارا أبوش سيو يليتو يولي قار زاچو يسا حزني زيو طبيق النارا يساقدو بجولي مسجيد بحرزوم قبري زقازو يسا أحد قرام زلتلايو يبه أزو سا أسحلو متلايا وقت النارا كفتي بي إبئزيو كلو لياش سالو زي كرمتو متقيب البح صبري وأطونيو تعزيه لزي ديجاج ما بين به أحد الدوج إلى هوجي

دور وقت تأب خان شوا أخا أتنفسي باتيو الزيوم ينبري ما إدفا قداغر أخاد ماغر بايو ما جواب آشو زان نبي وزمان بي يي أي نبي أورو ياش سال فيزبي نادر انتا ويجنت بي سالحنت بي زليكو ما الله فرطوا صبري وزت اونياج أورنتو يمي حرزالاج إدوشاج أخا وقت بي نادر انتا أور حالوا أمل بح صبري ومت اونيا بح أور بي زليكو سالحاج أور بي يليكو ما أورو يتليم دالو مدرسة أنت زايو ساعة أورو تميح رزات أور في رئي ترخب كت محجيجة أنت بايتي انت ألاي منار الهدى خير باي محرير بن ترايك أسي الله لأمانة.